0: مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء منى شريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبآرائكم. تليفون 0405073940 0405073940، أو زوروا موقعنا www.radio2000.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شدياق وبرنامج أقوال وحكم
1: وحظك اليوم، الأبراج وفقرة إخبارية، وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم
0: وفقرة أخرى، فكونوا معنا.
2: ولنستمع الآن للفنانة لطيفة وبحب بغرامك.

0: أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إميل شدياق. يقال الكلاب تنبح والقافلة تسير، فلا تهتم بما يقوله الناس عنك على الإطلاق، ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. قال محمد مهدي الجواهري: والشعب مطرقة يلوى القوي بها، وكل شعب سليب الحق مسمار. كم يتخيل البعض أنهم بلغوا المجد؟ إلى هؤلاء أقول: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. متى يكون السكوت من ذهب؟ إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. يزرع الآباء ليأكل الأبناء، ويزرع الأبناء ليأكل الأحفاد، فيقال: زرعوا فأكلنا، ونزرع فيأكلون. قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. حكي أن عجوزا لقيت ذئبا صغيرا فأشفقت عليه، وأخذته يتربى بين شياهها، وكانت ترضعه من إحداهن، وعندما كبر الذئب نهش الشاة التي كانت ترضعه، فأنشدت العجوز تقول: أكلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، شربت لبانها ولقمت ثديها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ الطبع يغلب التطبع، والذئب طبعه غلب تطبعه. تأبى النفس الخبيثة أن تموت قبل أن تسيء إلى من أحسن إليها، أوليس يقال: اتقي شر من أحسنت إليه؟ قال أمير الشعراء أحمد شوقي: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري، حتى أريك بديع صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القاري. ومن قصيدة يا جارة الوادي التي نظمها عن زحل في لبنان وغناها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، اخترت هذا البيت: وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. ما أروع ما قيل. هناك قصيدة كتبها أحمد شوقي، والتي غناها أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، قصيدة خدعوها، اخترت منها هذه الأبيات: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، أتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء، إن رأتني تميل عني كأن لم تك بيني وبينها أشياء، يوم كنا ولا تسل كيف كنا نتهادى من الهوى ما نشاء، وعلينا من العفاف رقيب تعبت في مراسه الأهواء، جذبتني ثوب العصية وقالت: أنتم الناس أيها الشعراء، فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، ففراق يكون فيه دواء، أو فراق يكون منه الداء، لا السهد يطويه ولا الإغضاء، ليل عداد نجومه رقباء. ومن كلمات بشارة الخوري الأخطل الصغير، قصيدة رائعة غناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: الصبا والجمال. الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك، نصب الحسن عرشه فسألنا من تراها له فدل عليك، فاسكبي روحك الحنون عليه كانسكاب السماء في عينيك. كلما نافس الصبا بجمال عبقري السنة نماه إليك. ما تغنى الهزار إلا ليلقي زفرات الغرام في أذنيك. سكر الروض سكرة صرعته عند مجرى العبير من نهديك. قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك. والفراشة ملت الزهر لما حدثتها الأنسام عن شفتيك. رفعوا منك للجمال مثالا وانحنوا سجدا على قدميك. حكمة اليوم للإمام الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. بهذا نأتي إلى ختام برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إيميل شدياق. إلى اللقاء.
1: كنا مع الدكتور إيميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع أستراليان جلوبال أكاديمي؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2 تريبل أو تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. أستراليان جلوبال أكاديمي، تليفون
1: 0478576777 0478576777
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall Bankstown 11/69 The Mall Bankstown Australian Global Academy proud sponsors of Radio 2000
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء. السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء. أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر الصار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 0296

0: 02-9682-1423 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville The Wood Pharmacy Proud Sponsor of 2-0-0
1: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار حول اليوم وتستلم في نفس اليوم اسألوا تعرفوا هو ده أكبر برهان واوعى تنسى تقول راديو 2-0-0 تاخد التحويل ببلاش للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 0405-32-32-33 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of Radio 2-0-0

أهلا بكم مستمعينا، إليكم الآن أهم وآخر الأخبار الأسترالية. توفيت شرطية شابة تبلغ من العمر 20 عاما بعد اصطدام سيارة شرطة بعمود شجرة في منطقة ريدفن بوسط سيدني. الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة بينما كانت سيارة الشرطة في طريقها للاستجابة لبلاغ عاجل يتعلق بسرقة سيارة، وكانت أضواء الطوارئ وصفارات الإنذار تعمل. الشرطية توفيت في مكان الحادث، بينما نقل الشرطي الذي كان يقود السيارة إلى المستشفى وحالته مستقرة. الشرطة تواصل التحقيق لمعرفة الظروف الدقيقة التي أدت إلى وقوع التصادم. وننتقل إلى خبر آخر، الشرطة تواصل أيضا متابعة عدد من التحقيقات المتعلقة بحوادث الطرق والجرائم في سيدني، مع تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر خصوصا مع ارتفاع حركة المرور خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأيضا شهدت سيدني خلال الأيام الأخيرة عددا من الحوادث الخطيرة، من بينها مطاردات وحوادث تصادم في مناطق غرب المدينة. وفي أحد الحوادث السابقة هذا الشهر أصيب طفلان خلال مطاردة عنيفة شملت سرقة سيارة وتصادما وطعنا في غرب سيدني. وتؤكد الشرطة أن التحقيقات مستمرة في عدد من هذه الوقائع، بينما تواصل الأجهزة الأمنية عملياتها في المناطق التي شهدت الحوادث. ونذكر مستمعينا دائما السرعة الزائدة واستخدام الهواتف أثناء القيادة وعدم الانتباه للطريق يمكن أن يحوله لحظة عادية إلى حادث مأساوي. وننتقل إلى الاقتصاد. الاقتصاد الأسترالي يواجه حاليا مرحلة دقيقة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه ظهور علامات على ضعف نسبي في سوق العمل. آخر بيانات سوق العمل أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ فترة ما بعد جائحة كورونا، رغم استمرار زيادة إجمالي عدد العاملين. وهذه البيانات ستكون من العوامل المهمة أمام البنك الاحتياطي الأسترالي، خصوصا مع اقتراب اجتماع البنك في نهاية الشهر. والحديث الاقتصادي الأبرز حاليا يدور حول البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. البنك أبقى سعر الفائدة النقدية عند 4.35%، لكن ارتفاع التضخم وضغوط أسعار الطاقة عاد إلى الواجهة احتمال اتخاذ البنك إجراءات جديدة في اجتماعه المقبل، لأن مخاطر التضخم ربما بدأت تظهر من جديد خصوصا بسبب ارتفاع

أسعار الطاقة واستمرار بعض الضغوط داخل الاقتصاد المحلي، لكن القرار النهائي لم يحسم بعد، والبنك سيواصل تقييم التضخم والنمو وسوق العمل قبل اتخاذ قراره. وبالنسبة للدولار الأسترالي، في آخر بيانات التداول المتاحة يوم الجمعة، سجل الدولار الأسترالي حوالي 70.07 سنتا أمريكيا، ويتابع المستثمرون تحركات الدولار مع اقتراب اجتماع البنك الاحتياطي، إلى جانب حركة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية. أما في سوق الأسهم الأسترالي، فقد أنهى مؤشر ASX 200 جلسة الجمعة على انخفاض بحوالي 0.5% ليصل إلى نحو 8.665 نقطة، وتأثرت الأسواق بارتفاع عوائد السندات العالمية، إلى جانب تحركات أسعار النفط ومخاوف المستثمرين بشأن التضخم وأسعار الفائدة. وننتقل إلى العقارات. سوق الإسكان الأسترالي يشهد حاليا مرحلة من التباطؤ وإعادة التوازن. بيانات حديثة أشارت إلى أن التراجع أصبح أكثر وضوحا في بعض شرائح السوق، خصوصا العقارات مرتفعة الأسعار في سيدني وميلبورن. وتشير بيانات نقلتها ABC إلى أن أسعار المنازل الفاخرة في بعض مناطق سيدني وميلبورن تراجعت بأكثر من 10% خلال الفترة الأخيرة. وفي الوقت نفسه هناك اختلاف كبير بين المدن والمناطق، فبعض الأسواق ما زالت تحافظ على الطلب، بينما تواجه مناطق أخرى زيادة في عدد العقارات المعروضة للبيع. وتشير بيانات أخرى إلى وجود عدد متزايد من المناطق التي تواجه ضغوطاً على الأسعار بسبب ارتفاع المعروض من العقارات غير المباعة. أما بالنسبة للمشترين لأول مرة، فتظل القدرة على تحمل تكاليف القروض وأسعار الفائدة من أهم العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء. وأما أسعار البنزين في أستراليا تشهد ارتفاعا واضحا، وفي وفق أحدث تقرير أسبوعي من هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية ACCC، بلغ متوسط سعر البنزين في المدن الأسترالية الخمسة الكبرى يوم 23 سبتمبر بحوالي 237.1 سنتا لللتر، بزيادة حوالي 12.9 سنتا لللتر عن الأسبوع السابق. وتقول ACCC إن متوسط الأسعار في المدن الخمسة الكبرى ارتفع بنحو 6% خلال أسبوع واحد. وننتقل إلى ملف الهجرة. الحكومة الأسترالية أعلنت عن تشديد عدد من قواعد الهجرة، خصوصا فيما يتعلق بالطلاب الدوليين وبعض حاملي التأشيرات المؤقتة. ومن أبرز التغييرات المعلنة أن معظم الطلاب الدوليين الجدد لن يتمكنوا من اصطحاب الشريك أو الأطفال معهم إلى أستراليا أثناء الدراسة وفق القواعد الجديدة. كما تستهدف الحكومة الأشخاص الذين يتجاوزون مدة التأشيرة المسموحة بها ضمن إجراءات أكثر تشددا في تطبيق قوانين الهجرة. وفي المقابل تستمر الحكومة في استقبال العمالة الماهرة ضمن برامج الهجرة المخصصة للمهارات. وبالنسبة لمن لديهم ملف سكيل سيلكت، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية إن جولة الدعوات المقبلة لتأشيرة المهارات المستقلة 189 سب كلاس متوقعة بحلول 30 سبتمبر 2026. مستقبل السكان في أستراليا. الحكومة الأسترالية تتوقع تباطؤ نمو السكان خلال العقود المقبلة مع ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض معدلات المواليد، وتشير التوقعات إلى أن عدد الوفيات قد يتجاوز عدد المواليد لأول مرة خلال ستينيات هذا القرن. والذكاء الاصطناعي يثير جدلا في أستراليا. الحكومة الأسترالية تواجه نقاشا متزايدا حول تنظيم الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، بينما تطالب شركات تقنية كبرى بإعادة النظر في بعض القيود المتعلقة باستخدام المحتوى الأسترالي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وغدا الأحد، التوقعات تشير إلى تغيير واضح في الطقس يوم الأحد، مع احتمال أمطار تصل إلى
95% ودرجات حرارة بين 15 و19 درجة مئوية في سيدني. وأستراليا والأمم المتحدة، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي دعا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مزيد من التعاون الدولي في مواجهة تحديدات الذكاء الاصطناعي وتغيير المناخ. وكانت هذه آخر وأهم الأخبار الأسترالية قدمناها لكم من راديو تو تريبل أو على موجة 98.5 FM، قدمتها لكم منال شريف، ودمتم بخير. ولنستمع الآن للفنان القدير وديع الصافي وعلى رمش عيونها.

0: استمعنا للفنان وديع الصافي. أهلا بكم مستمعينا الأحباء في فقرة جديدة من فقراتنا الخفيفة والمحبوبة حظك اليوم. تعالوا نعرف مع بعض مين عنده فرصة جديدة للعمل ومين محتاج ياخد الأمور بهدوء ومين ممكن يكون الحب عنده هو عنوان اليوم. وطبعا نفتكر دايما ان الأبراج للتسلية فقط ولا يعلم الغيب إلا الله. ويلا بينا نبدأ ببرج الحمل. يا مولود الحمل، النهاردة عندك طاقة وحماس بس حاول تستخدمهم صح. في الشغل ممكن يكون قدامك موقف محتاج قرار سريع، لكن السرعة مش معناها التسرع. خد نفس وفكر قبل ما تقول كلمتك الأخيرة. عاطفيا، لو في حد قريب منك مستني منك اهتمام أو كلمة حلوة ما تبخلش عليه، أحيانا جملة بسيطة بتصلح حاجات كتير. ماليا، حاول تتحكم في المصروفات خصوصا لو قدامك حاجة نفسك تشتريها لمجرد انها عجبتك. برج الثور. ونروح لمولود هادي بطبعه، لكن لما بياخد قرار صعب يغيره. يا ثور، اليوم مناسب لترتيب امورك خصوصا الامور المالية والعملية. ممكن تبدأ تشوف الصورة بشكل اوضح وتحس ان حاجة كانت مقلقاك شوية بدأت تهدى. وفي الحب حاول تسمع أكتر ما تتكلم. الشخص اللي قدامك ممكن يكون محتاج منك تفهمه شوية. أما الجوزاء فاليوم عنده حركة وكلام واتصالات، ممكن مكالمة أو رسالة تحمل لك فكرة جديدة أو تفتح لك باب كنت مش واخد بالك منه. وفي الشغل ذكائك وسرعة بديهتك بيساعدوك جدا، لكن خد بالك كثرة التفكير ممكن تخليك محتار بين أكتر من اختيار. عاطفيا، ما تخليش سوء تفاهم صغير يتحول لمشكلة كبيرة. برج السرطان. يا سرطان، النهاردة مشاعرك واضحة جدا وممكن تفتكر شخص أو موقف قديم، لكن بدل ما تعيش في الماضي حاول تبص لقدام. في العمل، ممكن حد يطلب منك مساعدة أو يعتمد عليك، وده معناه إن مجهودك محل تقدير. وفي الحب، كلمة من القلب تعمل فرق كبير. وصلنا للأسد، ملك الحضور والثقة، لكن النهاردة المطلوب منك مش بس إنك تظهر قوتك، المطلوب كمان تعرف إمتى تسمع. في الشغل عندك فرصة تثبت نفسك وحد يلاحظ مجهودك. ماليا، حاول تكون عملي وما تنفقش لمجرد انك عايز تكافئ نفسك. عاطفيا، الاهتمام المتبادل هو كلمة السر. برج العذراء. يا عذراء، انت بتحب كل حاجة تكون محسوبة وده مفيد جدا، لكن النهاردة سيب مساحة صغيرة للمفاجآت. في الشغل تركيزك عالي وممكن تنجز حاجة كنت مأجلها من فترة. أما عاطفيا، حاول ما تدققش كل كلمة وكل تصرف، مش كل حاجة محتاجة تحليل. أما برج الميزان، واضح إنك محتاج توازن بين حاجات كتير، شغل، بيت، علاقات، ووقت لنفسك. النهاردة حاول ما ترضيش كل الناس على حساب راحتك. في الحب، الحوار الصريح أفضل من إنك تفضل ساكت وتستنى الطرف التاني يفهمك. ماليا، فكر مرتين قبل أي التزام جديد. برج العقرب. يا عقرب، عندك اليوم تركيز قوي وممكن تلاحظ تفاصيل غيرك مش واخد باله منها. في العمل، ما تستعجلش النتيجة، خطوة صغيرة ثابتة أفضل من قرار كبير متسرع. وفي العلاقات، الثقة هي المفتاح، لو في حاجة مضايقاك اتكلم بدل ما تفضل تفكر لوحدك. القوس. يا قوس، عندك رغبة في التغيير والخروج من الروتين، ممكن فكرة جديدة تشغلك أو تخطط لرحلة أو مشروع أو بداية، لكن خلي بالك من الاندفاع خصوصا من القرارات المالية. عاطفيا، ابتسامتك وحضورك ممكن يكونوا سبب في تقارب جميل. برج الجدي. يا جدي، انت من الابراج اللي بتحب الانجاز والنهاردة مناسب جدا للتخطيط. رتب أولوياتك وابدأ بالحاجة الأهم، وما تحملش نفسك فوق طاقتها. في العلاقات حاول تظهر مشاعرك أكتر بدل ما تكتفي بالأفعال. برج الدلو، يا دلو عندك أفكار مختلفة، وممكن النهاردة تلاقي حل لمشكلة كانت شغلة بالك. في العمل خليك منفتح على اقتراحات الآخرين، وعاطفيا ممكن تحتاج توضح موقفك بدل ما تسيب الطرف التاني يخمن. وأخيرا مع مولود الحوت، اليوم مناسب للهدوء والاهتمام بنفسك وبالناس اللي بتحبهم. ممكن تحس انك محتاج تبعد شوية عن الضوضاء وتاخد وقت تفكر. في العمل ما تقلقش من قيمة مجهودك. وفي الحب كلمة صادقة ممكن تقربك جدا من شخص عزيز. وبكده مستمعينا الأحباء نكون وصلنا لنهاية حظك اليوم. يا رب كل واحد فيكم يلاقي في يومه حاجة تفرحه، وخبر حلو يغير مزاجه، وناس تحبه وتقدره. ويفتكروا دايما ان الأبراج للتسلية فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله. واستنونا الأسبوع القادم في فقرة جديدة وحظ جديد وطاقة أحلى. مساءكم جميل ومليان خير وابتسامة، وقدمت لكم الأبراج منال شريف، وشكرا.
1: شايفة التجاعيد ظهرت في وشي ازاي؟ انا عايزة علاج بطريقة فعالة تأتي على التجاعيد دي، وكمان اسعار مناسبة. ما انت عارفة البير وغطار.
2: الدكتور وفيق لطيف يقدم لك احدث الطرق وعنوانه ما يضيعش ابدا. نيو جرانفيل ميديكال سنتر، 62 ساوث ستريت جرانفيل، قدام السويتي، والتليفون 96825111 968251111. بس بقولك ايه السر ده؟ ما تقوليهوش لحد.
1: سرك كبير.
2: نيو جرانفيل ميديكال سنتر، براود سبونسر اوف 2000.

0: مشوار مشوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم منال شريف.
1: أهلا بكم مستمعين الأحباء من راديو 2 AAA على موجة 98.5 FM. يسعدنا في برنامج مشوار لهذا اليوم أن نتواجد مع الدكتور وفيق لطيف. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وفيق. النهاردة أكيد كل واحد فينا عنده موضوع يهمه، أكيد كل واحد فينا صحته هي أهم شيء، والنهاردة حابين نعرف من الدكتور وفيق إزاي يكون عندنا في وقاية من الأمراض، وإمتى لازم نروح للدكتور لما يكون عندنا تعب جامد، أو في كل 6 شهور، أو كل مدة قد إيه نقدر نروح عند الدكتور.
2: يعني ملهاش قوانين المحاكاة، إنما الواحد الشخص لازم يبقى دايما بيفكر في صحته وبيفكر في إنه لازم يكون على متابعة قازمة فورية مع طبيبه طبيب العيلة، وإنه لازم يعمل فحوصات وقائية زي فحوصات الدم وخلافه، وأيضا يكون جدول التطعيم بتاعه زي ما بقول يعني up to date، خاصة إن في تطعيمات جديدة موجودة للناس كبار السن والحكومة بتديها لهم مجانا، لازم يتابع مع الدكتور لأنه ياخد الأطعمة دي لأنها بتقيم من أشياء كتير. أهم حاجة الوعي، إن الواحد يبقى صاحي، لو شاف أي تغير في جسمه ما يسكتش عليه وما يقولش حاجة بسيطة وهتعاد، ويسيبها لغاية لما تتفاقم، وبعد كده لا قدر الله يكون حاجة مش كويسة وتكون أخذت وقتها وبقت مزمنة ويبقى العلاج صعب غير لما تكون حاجة يكون تشخيصها في البداية. فلازم المريض يكون واعي واخد باله من صحته. تكاسل والتواكل طبعا كلها بنؤمن بربنا، لكن إن أنا أسيب كل حاجة كده ده شيء غلط. فهي مسألة يعني نشاط ذهني، والواحد دايما بيخلي باله ذهنه دايما صحته، وأي شيء يطرأ عليه غريب أو على غير المعهود لازم يستشير الطبيب.
1: حتى لو كان الشخص دوت سليم لازم يعمل تشيك أب كل قد إيه اللي مش حاسس بأي أعراض؟
2: دي بتعتمد بقى اللي مش حاسس بأي أعراض. إحنا هنا هنقسم بقى المسألة إلى مسألة فترة شباب وسن عادي، يعني هنقول مثلا من العشرينات الأربعينات، لو راح حاسس مش حاسس بأي حاجة خلاص ما فيش مشكلة، وبيزود رياضة وخلاص ما فيش أي مشكلة. إنما عند وصول أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، حتى لو ما فيش أي شيء، لازم يكون في كشف وزن دوري على القلب، على الضغط، على السكر، فحص دم عام بالنسبة للسيدات، تهشش العظام والحاجات دي، بالنسبة للرجال البروستاتا. فلازم من سن الخمسين نبتدي نبص للحاجات دي، ونبتدي إننا نطلب من الدكتور حتى لو ما عندناش أي أعراض، والطبيب هو اللي هينصح. على الأقل لو مفيش أي أعراض، على الأقل مرة في السنة أو كل 6 شهور زيارة للطبيب وإجراء بعض الفحوصات الأساسية. مش لازم الواحد يعمل حاجات كتيرة، بعض الفحوصات الأساسية زي مثلا الفول بلاد كاونت والأملاء والكلية والكبد والحديد والسكر، دي نسميها فحوصات أساسية نعملها في كل فحص. بعد الستينات
1: أيوة.
2: بنزود بقى العلاقة مع الطبيب، تبقى يعني أكثر ممكن 3 مرات على الألف السنة، بنبتدي نتكلم على التطعيمات اللي أنا ذكرتها بكده، اللي هي لازم كل واحد ياخد تطعيم الإنفلونزا بتاع كل سنة، في تطعيم اسمه النيموكوكا ده بيتاخد مرتين
1: تطعيم
2: نوع من أنواع البكتيريا اللي بتصيب الرئة وخاصة عند المدخنين، وتعمل النيومونيا اللي هو الالتهاب الرئوي.
1: أيوه.
2: وبعد كده في أطعمة جديدة دلوقتي اللي هو صنار النار أو البيشين كريكس اللي هو الحزام الناري المصري بصنار النار اللبناني، ده في تطعيم دلوقتي وبيعطى مجانا لمن هم أكثر من 70 20 سنه وبعد في جامعة تاني اسمه ارنس في مبيوع توريمان اكثر من 75 سنه لانه بسبب توجيه لشخص ممكن يعمل مشاكل دم تفتيس خصوصي السيدات الحوامل برضو ده الطعم ده بياخده في اخر الحمل مجانا عشان يحتوى المولود من هذا النوع من الفيروس ده يعني لما بنوصل للستين نزود الريت شويه والسبعين بتبقى العلاقه اقوى
1: يعني التطعيمات مهمه التطعيمات مهمه لان من بعد تطعيم كوفيد من بعد تطعيم كورونا وكده الناس ابتدت تخاف من التطعيمات
2: التطعيمات دي كلها تختلف عن التطعيم بتاع الكوفيد ودي التطعيمة يعني خدت وقتها قوي قوي قوي من الدراسة والأبحاث لغاية لما اتعملت فهي تطعيمة آمنة وبتحمي فعلا طعم الكوفيد يمكن كان فيه رش وتسرع شوية علشان نتحكم فيه والشركات عملته بسرعة وكان عليه بعض
1: العلامات جاب نتيجة في الآخر جاب نتيجة الناس كتير
2: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا كان ليه بعض الجانبيات والسلبيات انما حمى ناس كتيرة جدا جدا جدا
1: من الوفاة
2: كان يعني عامل مهم جدا طبعا اننا يعني وصلنا لهذه المرحلة وقضينا على هذا الفيروس ملعون
1: الحمد لله طب بالنسبة لو شخص عنده صداع بيتكرر كتير يعمل ايه في الحالة دي يعمل تحليل دم او يروح للدكتور او يعني صداع
2: لا لازم يروح للدكتور الصداع ده 180 لازم الواحد يروح للدكتور يشوف الصداع ده هل هو صداع نصفي ولا صداع لسبب اخر ولا صداع عشان عنده اسنان ولا مليون حاجة ولا صداع من الرقبة لان فيها روماتيز ولا صداع من العينين لان اختلف قوة النظر فبقت يعني اشياء كتير قوي قوي لا الواحد عند الصداع لازم طبعا يروح يستشير الطبيب والطبيب هياخد منه يعني التفاصيل والهيستوري يكشف عليه
1: انا سمعت من ناس كتير يقولوا لي انا عندي دوخة بس حاجة بسيطة مش مهمة ما يعني هل بالضرورة الدوخة ممكن يكون لها اسباب كتيرة او مثلا زي الجفاف انخفاض في الضغط مشاكل مثلا
2: بعض طبعا الدوخة دي مش مرض عرض
1: لكن برضو يروح
2: العرض ده ممكن يكون عرض لأشياء مختلفة وكثيرة جدا لازم طبعا استشارة الطبيب ولازم لو استمرت بقت جديدة لازم تعمل انفستيجيشنز
1: طب يا دكتور الأسباب كتيرة ممكن تكون في قلة النوم أو الضغط النفسي أو أسلوب مثلا الحياة أحيانا يكون في سبب طبي زي الأنيميا أو مشاكل مثلا في الغدة الدرقية وغيرها أو تعب مستمر مش بيتحسن الأفضل مراجعة الطبيب برضو بدل ما الشخص يحاول يشخص نفسه بنفسه لأن في ناس كتير بتحاول تشخص نفسها بنفسها وتاخد أعشاب طبيعية أعشاب طبيعية
2: مفيش أي حاجة إنك تشخص مفيش حاجة اسمها تشخص نفسك لازم الطبيب هو اللي يحدد بالظبط إيه السبب وإيه العلاج بعد ما يصل إلى تشخيص الموضوع إن الواحد يعتمد على نفسه يعني نفسه الموضوع خطأ خالص بالعربي كده ممكن يؤدي
1: طب لو عايز نبدا باكل صحي نبدا منين مش لازم يعني كل واحد يقول لي روح على الدايتيشن روح على الدايتيشن كل اكل صحي اكل صحي يعني الدايتيشن هيقول لنا ناكل ايه مش هو الاكل اللي احنا بناكله ولا في اكلات غير يعني
2: العمليه بسيطه الاكل والجسم الانسان بيحتاج روتين بناشه البروتين نشويات كربوهيدرات فاتس كويس
1: نعم
2: دي وفيتامينات دي الاربع مكونات اللي لازم يكون موجوده في اي وجبه غذائيه ببساطه انك تتوازني بين الحاجات دي كلها بالنسبه للبروتينات هي جزء مهم جدا النشويات زي العيش والمكرونه والرز والحاجات دي يتاخد منها جزء قليل لان هي دي اللي بتسبب زياده الوزن والدهون برضه بتكون دهون مهدرجه كويسه ولازم برضه جزء فيها من الاكل يعني لما بنطبخ حاجه بيبقى فيها جزء دهون ومعها بقى شويه فواكه وخضروات اللي هي تمثل بالفيتامينات والحديد والاملاح والحاجات اللي في الجسم بقى المساله كلها يعني ببساطة ما نخبطش في الأكل، أنا أمشي على الوجبة مثلا بتاعت الظهر ناكل رغيفين ثلاثة، ما نكترش في السكريات، ما نكترش في النشويات والبيتزات والمكرونات، يبقى الأكل إيه؟ يعني في نوع من أنواع الكومون سينس كده، ما نفتحش بطننا أوي وناكل كده أكل معتدل بكميات معقولة. ولازم يكون كذا وجبة في اليوم. في ناس تيجي تقول لها ازاي انا بتخن يا دكتور، وانا ده ما باكلش غير مرة واحدة في اليوم. هي دي المصيبة، انت بتاكل مرة واحدة في اليوم لانك بتقعد جعان، ولما بتقعد بتدبها وبتدبها باكلات كلها غلط لانك جعان، وبتاخد كميات كبيرة وعيش وبتاع وبتخش تنام، فما بتديش حتى لجسمك الفرصة انه يحرق الكلام ده. فدي بالنسبة للتغذية، ايه اللي معاها بقى؟
1: نعم.
2: يجب مع التغذية ان الانسان يمارس اي نوع من النشاط والحركة الرياضية تحريك العضلات يوميا، يا مشي يا جري يا شوية تمرينات خفيفة في البيت بدمبلز كده 2 كيلو تقوم وتقف بتاع. الحاجات دي موجودة دلوقتي في على كل التليفونات وعلى جوجل، وعلى يعني لو سألت عايز اعمل شوية تمرينات هيطلع لي بروجرام تعملي فيه تمرينات لمدة 10-15 دقيقة في اليوم، وتمرينات سهلة مش صعبة.
1: نعم.
2: لو عملتيها كل يوم لحركة الجسم وتقوية العضلات، زائد طبعا الصفاء الذهني، الواحد يحاول يبعد عن الاسترس والمشاكل. طبعا ما هي بس نصيحة، ده مش سهل، ما هي مش سهل، كلنا عايشين في استرس، انما على قد ما تقدر يكون في صفاء ذهني وتبعد تطرد يعني الوساوس والاسترس والتوتر بس، ومشي. يعني انا بعتبر المشي من احسن حاجات الاستكشاف، والحمد لله احنا ناس محسوسين جدا في استراليا، ما عندناش تلوث في الهواء ولا عندنا، فالمشي باستنشاق الهواء الجميل دوت حاجه كويسه جدا للجسم. يبقى اكل بسيط وصحي مع شويه رياضه خفيفه ومشي وصفاء ذهني.
1: تمام. احنا بنشكر حضرتك قوي يا دكتور وفي، وفي كلمه اخيره بتحب تقولها للساده المستمعين؟
2: يعني للساده المستمعين، خد بالك من نفسك وما تطنش لو شفت ان في تغير في طبيعه جسمك او في تفكيرك او في اي حاجه، اسال طبيب وروح للطبيب. واحنا الحمد لله كله على الميديكير وبلاش، تسكنش على نفسك لو لقيت اي حاجة غلط. بعد سن الخمسين لازم يكون عندك متابعة دائمة مع طبيب العائلة. وشكرا.
1: شكرا جزيلا. انا عارفة ان حضرتك اكيد عندك حاجات كتيرة تعملها، واحنا اخدنا من وقتك وبنشكرك. شكرا جزيلا لوقت حضرتك، وان شاء الله في المستقبل هيكون لنا لقاءات اخرى.
2: شكرا منال، وتحياتي لك ولكل المستمعين، ونتمنى لزعتك بالنجاح الدائم.
1: شكرا، شكرا جزيلا. كنا مستمعينا الأحباء مع طبيب العائلة الدكتور وفيق لطيف، وشكرا.

0: Optimum Smile Dental Clinic.
1: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
0: Optimum Smile Dental Clinic.
1: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2 AAA تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
0: Optimum Smile Dental Clinic.
1: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
0: 0414723233. 0414723233.
1: أو زورونا على العنوان التالي
0: 57 Ware Street, Fairfield. Optimum Smile Dental Clinic. Proud sponsor of Radio 2 AAA.
1: وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6. حتى ذلك الوقت لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منال شريف وأسرة البرنامج، وأترككم مع الفنان هاني شاكر وعلي الضحكة يا علي، وإلى اللقاء.

0: music from The Sound of Music, and that was Rodgers and Hammerstein's. And this Broadway musical continues to amaze people of different ages. In fact, it is good for the entire family. Of course, we have seen The Sound of Music in motion picture with the very wonderful performance of its legendary actress, The Sound of Music, right there. Thank you so much for listening to Resilience and Wellbeing Radio. I am your host, Eric, keeping you company with music for the rest and the restoration of our inner person right here on Sydney's Multicultural Community Broadcasting. I was thinking of Julie Andrews, the one who starred in The Sound of Music. There you go. And like what I've said earlier, we will be sharing to you important information in the many languages that we speak here in Multicultural Australia. And this is in regards to the upcoming election. So if you have another language that you speak apart from English, one of these languages may be the announcement for you tonight. So just stay tuned in on Sydney's Multicultural Community Broadcasting.
1: هل أنت جاهز للتصويت؟ لقد تم الإعلان عن الانتخابات الفيدرالية. إذا قمت بتغيير اسمك أو عنوانك مؤخرا، وإذا أتممت 18 عاما أو أصبحت مواطنا أستراليا، فعليك تحديث معلومات التسجيل الخاصة بك أو تسجل للتصويت قبل 8 من مساء يوم الاثنين. زر aec.gov.au أو احصل على استمارة التسجيل من أي مكتب من مكاتب مفوضية الانتخابات الأسترالية AEC وأعدها إلى AEC قبل 8 من مساء يوم الاثنين. سيساعد صوتك على تشكيل مستقبل أستراليا. صرحت به مفوضية الانتخابات كامبرا.
2: আপনি কি ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত? ফেডারেল নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি সম্প্রতি আপনার নাম কিংবা ঠিকানা পরিবর্তন করে থাকেন, আপনার বয়স যদি 18 হয় অথবা আপনি যদি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব লাভ করে থাকেন,

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.